سلام تخاتلتي راديو صنعات كتما مانهايم لومي على اسران سلستن ورحشم منتقل تشحن اسران شدشتن زلنا مدبات كنا لا ليكم بمجمريا خملو مد حصر زبله سمنا وزينا خلو ونايو بدحريو وحسنت هاجر بخمي زبل صحفن قلصلون زخري مسكرم سندات قدم سسان حمشتن عمد انتايبل بزبل ناي سسان حمشتن عمد زمادات سندات مزخخره خنقربينا مخنياتو بزمد صخلته سمون بعل مسكرم كبعل سلازخونه كومون اغداسي حبريتا ملختاتن كومون متعمات موسيقى موسيقى زمان كنقربلكم هنا اب راديو ستوديو حدا ينادلنا تخاتاتولنا

زخوركم سمعتنا كساب زي تليفون زي دول حابريتا كم تلومد كل زي عمت عمت النكايدو حلومون مبالس السانح ومشتن عمت بعل حادة مسكرم بجمار برتاو قالسنا مانهايم إلت حمشت ورحت شعدت ككايد مخانو نحبر زي كايدو اللي بوتاقا اب اوبر ريدشتراسه 9 ادخلوا بعلات نغبرلو واخيواتات نغبرلو او ساعات حم ساعات 3 كجمريت مدب اوبر ريدشتراسه 9 سوسان شمونتن 309 مانهايم الى تحمشت خكاديو بدحريو كاو سومن صنيحو كم تلمد كل جزيز غبروا اب كتما كايزر سلاوترون بسبورت بعالز تسنيه مبلس سان حمشتن عمت مزخري حدا مسكرم كبعاليو قام ناين غو قطري ناي كعسو صوتا مدب كلوميو بدحريو ابناي مشتاو خاك صوغح تبل بعل حدا مسكرم كبعاليو علت 10 تخلته ورحي تشعته سلاز سومون بدحرنا هنا مخانيو زون حبيب على الناس سلاز خونه اخن كفل بقدامنتك ابزنا هناون كلنا كم قدمنا كنكافلو بفلاي من اسيات ابزب على زي ستافنتكم كترئيو اقداسيو اكارت اكالك سابز دولو كابز قتلنا ابتخال مدبنا كنكيدنا

وحسنت هاجر بخمي مبل سلسان حموشتنا عمد تصنبلنا تصنة إريترا تصنعاتنا وحسنا بتحت زبل مريحتما عوشت هاجرن إريتراوان أبزر قبلو هاجرات وطعان كم وطرو بعز ستا في هزبي بلعول دمكتن معارقن كم تصنبل زفلاتيو تصنعاتنا وحسنا زبلنا إلو معامد تيما نمجلت أوري إنجليزيو نايسن تمارا ماري تشارلز داروين زخافري داروين نحق في الكات بقوع يسرر دخوم يتسأنت كبلي قليتوا باقال التو زخوانا هيواتاوي ببلتساتو ببقعاتو تتساوارنو تنصنعاتوني كتسالنا تزرقاقت ودسب عمرو سلاز تعدلو نزي بحريا وحقزي بمطعون زغير زمدناتاتو أبحالتن من ببارن كم زمسرات زقبر محوراوي هيوات بهلن كبرتاتن كما عبل كيلي يخونمبر اتي امونكو هزبتاتن هاجراتن زولو وددر بعمقوت مسنس تنتنو زمع بلا ملك عناي زما سرتا وحق تفطري بقوع يسرر دخوم يتسنت نزا ابنت زخون كلنا نفلطو حاد تعسخن تكس ام فارق زحلف زمن دارغا كلن هاجرات افريكا خا مغزات خلاقا انكلوا هزب اريترا مثل جيو بوليتيكا وربحاتات رئيس حيالان أمريكا تباهيلو مسر سوساني وتنفي قوي تتكبر فتحوي كم زي نبري عفتك زي تتصحفي قدات وطا أمريكا زنبري جون فوستر دالاس تزارو بقالات يمسكر بعين فتحي رئيتوز بيري تراب قمت قالتي قبانيرو تخونا قن استراتيجا وربحانا عبك ايح بحرن معكلاي مبراقن علماو سلامن تسدتان إذا هاجر مستام حزانا يتبع خد كورن قدن غير والله إذا قالت إذا على ما وزم دناتا تفتحي مورالن كان عنان زي كونه عب كل سمن ربحاتاتن كم زمر كواسي زمل كد سلاز دماء نربحا حيالان تباهيلو مسل دخومات كم زر قصنا إريترا تاريخ جبت مرداتاي هزبي إريترا عبتو وانتي بولوتيكا وبقعاتون تمرتون دخوم سلاز نبرايو قداينا كم زي زعام السلازي فتحا وساني كخوون كيلو مبل سلاسان حموشتن عامتنا تصنعت إريترا أب نذكر اللقنيات مبار نتي تصنعاتنا وحسنا زبل تيمانا بمنصر زحلفنا يو تاريخ كن رؤيون كنستون تنانا قداسي نخنياتو بمتن دحري تستأمت كايو إخا نقدمي تتسقو هزبن هاقرن كا حلوف تمكرو تاسو موكس خي قباري نقدمي تكسقو مزلو تخولو دروتيو بسو عوان مسرت عوات فتحاوي علاما ايو يبهالي برقت فتحاوي علامة حالة راغو حين عاود كخووني خيليو تعوات النت نايزخوانا قداي فتحاوي يخون زي فتحاوي زو سنقن قالوات بزحط راغو حيتات اللو فتحاوي علامة زلوو قداي بزتفل علي دخمتات كسعاري خيليو عب تاريخ عالمنا نزحاق كزيز الرقاقت بزح عاب النتات متكاسي كاليو بانصارو عمد عب لعل فتحي كعوات سحتي تخولو اللو نزيز الرقاقات عبنتاتون وحدا يكونان عبصورة إريترا تسفعوات تشلملم زبالولون نابدن دس سعرت مقمقام سترايولون بزوح تسنكر مدرخات تساقيري أمام مدرخو ببقعتن بلتساتن زعبي تبقسو انتزي وسادني رخاء تتاريخ بسعرت متدمدمة ويكال مخونة مريح ودي بزباو قمبار بزر الرقاقات سنة حساباون بوليتيكاون بقعات كمون نزل سن حسابه واستخدتلو زكايرو حيال سرحقن حتوز بإريترا نمسر سوساني تدقسير ناتبهالك سررن كحيلن ناتبعب درجة أنصارو زنبرا ميزان والتهدرا وحيلك أيير خعوات كيلي مسرت عوات هزب إريترا مبار مريح ودف هزباو قنبار فتعاو علامة هزب إريترا نمعوات زهانات وبقعات كمون هزبن تقادا لاين زرعيو زي كمه تصنعاتني صنعاتنا وحسنا زبل تيمان بار هزب إريترا عب تاريخون زحالفة قعزو بلك عزن صوارغي هزب إريترا فتحاوي علامو كعوات زخالة بزقرم صنعات سلستقالسي عب رئيس التموكرو حرنة توقال سنة عب تحت تسلال ناتسنة زحالفنا وسلاسان حموشتن عامتاتون نزحاق زو داقيمو أدمي قولو علم نايربحان ودد درن مدرخ مخوانا كاف تموكرونان لعلي مسكري اللان عب كمز عينة علماو كنت حبرتا سب مسرت اللاو إن قطعالنوتن كال زي كوني قزع بقعاتون صنعاتوني بزيكو وحسنات يبولون بزيبو أمان دق زيبولو قطري كم منباري
ምክንያቱ ስንፍ ዝበለ ወይ ብቕዓት ዝጎደሎ ዘናሕስየሉ ወይ ደንጊፁ ዝነሕፎ የለን ብርግፅ ድማ ህዝቢ ኤርትራ ኣብዝ ሓለፈ 35 ዓመታት ካብቲ ናይ ግዜ ሓርነታዊ ቃልሲ ዘይንእስ ንብቕዓቱ ክፍትን ንፅንዓቱ ከማህምን ዝተዳናደነ ብዙሕ ተፃብኦታት ይገጢምዎ እቲ ኣብ ሓርነታዊ ቃልሱ ዘማዕበሎ ክብርታት ስነ ኣእምራዊ ብልፀትን ፅንዓትን እንተዘይውንን ከዓ ነዚ ከቢድ ተፃብኦታት ዘሰጊሩ ዳግማይ ብኣንፀባራቂ ዓወት ክወፅእ ኣንበይምክኣለን ነዚ ታሪካዊ ሓቅታት እዚ ምዝካርን ምስትንታንን ዘድለየ ኣብ ሕሉፍ ታሪክ ንምንባር ኣይኮነን ሕሉፍ ታሪክ ምስትውዓል ዘድሊ ሓድሽ ታሪክ ንምስራሕ ድራኸ ስለ ዝኾነ እዩ ምክንያቱ ሕብረተሰባት ወትሩ ኣብ ቃልሲ እዮም ዝነብሩ ቃልሲ ንዝሓሸ መጻኢ ዘቋርፅ መስራሕ ኣይኮነን ናዚ ሕጂ ዘሎ ወለዶን መጻኢ ወለዶታትን ቃልሲ እንታይ እዩ እንተዳኢልና ነቲ ብፅንዓት ዝተዋሕሰ ሃገር ሕጂ እውን ብኩሉ መዳይ ምድልዳሉ እዩ ህልው ኩነታት ዓለምና ዝነግረና መልእኽቲ እንተሎ ንስ እዩ ከምቲ መንእሰያት እዋን ሓርነታዊ ቃልሲ ብልዑል ስነ ኣእምራዊ ብቕዓት ነቲ ፅንኩር መድረኽ ዝበቕዕዎ መንእሰያት ናይዚ ግዜ እዚ እውን ከም ተረከብቲ ሃገር መጠን ኣብ ምውሓስ ድሕነትን ቀፃልነትን ሃገር ንቑሓት ብቑዓትን ብሉፃትን ክኾኑ የድልየና ነዚ ብልፀት እዚ ንምውናን ድማ ነቲ መሰረትናን ምስጢር ብልፀትና ዝኾነ ሃገራዊ ክብርታትን መትክላትን ምኽታል የድሊ ፅንዓትና ዋሓስና ክንብል ከለና ፅንዓት ሓደ ካብቶም ጎሊሖም ዝጥቀሱ ክብርታት ስለ ዝኾነ እምበር ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ነዊሕ ቃልሱ ብዙሕ ወርቃዊ ክብርታት ክኩስኩስ ዝኽኣለ ህዝቢ እዩ በዚ ክብርታት እዚ ድማ ኣብ መንጎ ኩሉ ክፋላት ሕብረተሰብ ኤርትራ ብዘያፈላለይ ሃይማኖት ፆታ ቀቢላ ቋንቋ ባህልን ማሕበራዊ ቦታን ልዑል ስኒትን ጥምረትን ብምንዳቕ ኩሎም ዜጋታት ከም ዕላማ ዝወስድዎ ዝኣምንሉ ዝምርሕሉን ዝከላኸልሉን ዝስውኡሉን መትክላት ብምምዕባል ብመንነቱ ዝሕበን ኣብ ገዛ ሰብኣዊ ኣቕሙ ልኡል ምትዕማን ዘለዎ ብርቱዕ ህዝባዊ ስነ ኣእምሮ ክፈጥር በቂዕ እዩ ነቲ ዓለም ዘይከኣልን ዝበለቶ ቃልሲ ኣንጻር ርእሲ ሓያላን ከም ዝከኣል ዝገበረ ትሕቲ መሬት ክቕበር ዝተፈርደ ህዝባዊ መሰል ካብ መዓሙቕ ኣውፅኡ ኣብ በሪኽ ዝፋን ዘንበረ ረቂቕ ሓይሊ ነዚ ሃገራዊ ክብርታት እዚ እዚ ኣብ ነዊሕ ሓርነታዊ ቃልሲ ዝተኮስኮሰ ክብርታት ንህዝቢ ኤርትራ ንናፅነት ኣብቂዕዎ ጥራይ ዘይኮነ ድሕሪ ናፅነት እውን ናብ ተረካቢ ሕድሪ ወለዶ ብምስግጋር ንህንፀት ስልጡን ሃገር ድልዱል መሰረት ኣንፂፉ እዩ ረዚን መስዋእቲ ከፊላ ሓርነታ ዝተጓናፀፈት ኤርትራ ብናፃ ፖለቲካዊ መስመርን ሕርያን ብሰብኣውን ሃገራውን ክብረት ብመንፈስ ርእሰ ምርኮሳ ብኣርኣያነት እትጥቀስ ሃገር ክትከውን ዘብቅዓ እቲ ኣብ ፅንኩር ቃልሲንናፅነትን ልዑላውነትን ዝተመልመለ ኣብ ኩሉ መዳያት ሓርነት ውሳነ ዘፍቅር ኩነተ ኣእምሮ ህዝባን መሪሕነታን እዩ ሳላዚ ገድለኛ ኩነተ ኣእምሮ እዚ ኤርትራ ምእንቲ ጥዑም ግን ግዜያዊ ፍታሕ ኢላ ፖለቲካዊ ናፅነታ ዘግድዕ ኣቋራጭ መንገዲ ሓረየትን ሓቅን ፍትሕን ዝጠልቦ ክቡር ዋጋን ምፅማምን ክትከፍል ወትሩ ቅርብቲ ብምዃና ማዕበላት ሽርሕን ተፃብኦን ውዲትን ብድሆን ክንዲ ዝተኸመሮ ይኮመር ካብቲ ፀኒዓ ዝሓዘቶ ነፃ መስመር ከንደል ህፃ ኣይከኣለን ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ልክዕ ከም ናፅነት ቁጠባዊ ሓርነት እውን ብዕዮን ፃዕርን እምበር ብልግሲ ዝርከብ ማንና ከምዘይኮነ ብምእማን ንፖለቲካዊ ይኹን ቁጠባዊ ፅጋዕተኝነት ኣይፋል ብምባል ነቲ ሓቀኛ መንገዲ ክብረትን ብልፅግናን እዮም መሪፆም ፅንዓት ብኣጋጣሚ ዝኽሪ ናይዛ ክብርቲ ዕለት ናፅነት እምበኣር ነዚ ሓቂ እዚ ደጊምና ብዕንቀት ብምስትንታን እቲ ኣብ ነዊሕን መሪርን ሓርነታዊ ቃልስን ናይ ድሕሪ ናፅነት ጉዕዞናን ዝተሃንፀ ምስጢር ሓይልና ብቕዓትና ብልፀትና ዝኾነ ባህልን ክብርታትን ብቐልፃልነት ንምዕቃቡ ንምምዕባሉን ምድልዳሉን ቃልና ንሐድስ መጽሔት መንእሰይ ቁፅሪ 88

0: حديثنا عن هلو
1: هلو أسرس
0: سلام يا أنس
1: كما يقول لك
0: تبو
1: بروغرام تاع حبريت عندي أربعة ليزان بعد حدا مسكرم
0: تبو
1: ترقى كله تغيس كان ديها تبو تغليت له
0: أوكي
1: وركوس خلاص ذلك دقمو خاو خلق مالتي نعلى تحموشت ورحي تشعاتك تشان إسران شدشتن بعد حدا مسكرم تدالي هم زلو هم تزقلت كايو اب اوبريد شتراسه 9 سانسلستن سلست 098 هايم مالتيو قرب من البات وصخه حبريتان تكوزدلي من البات تي ترانسبورت كاب بانهوف ويكا كاب باراد بلاتس قصر 4 ني هابت فريدهوف كيفرتال تخيد ويكا ني كيفرتال افال تبل ناوت خيد وسيدوم اب هيفيش شتراسه وريدهم دحريت ماليسهم نتقام تخيل هذا لما قدي بيتقام وقنا له تبوتا ذي آن محباري وكالي من الوقت قطر حمسة كاب ميكارا ودموتو خاني قطر حمسة اب حال تشتيلة ويكاني اب كيفر تالسيد سكولون تخوينهم حابشت بلاس تبل وريدهم ندحريت ماليسهم نيامان خود الله مالك خبت أتوس ورد نسولو ندحريت دحر نيامان قوس أبتخيلهم بيامان وقنا له تقزا مالك ويان قربتين حقس كتكون
0: تبه
1: ترانسبورت قالوا تقول لك زين قبر له تي كمز بالكاي بعلات ولا خيباتات عبد حلفة قبر نايو ناي بعل ناس ندخون با ناي ناي سنكلان وخو ناي قال بعلات قبر ناي خيباتات أو مخانو من مجلس في قالوا كل قليل كي خازي ألا زي أنا رادة حبري تاناتي
0: أوكي تبو ناي عانون تعيسين دي ناي كايزة سلاترون كم بتصوتنا نحنا هون كم تخافالنا نابزون كل سبب كفلي تواخ تصنح إلا تكاب نحنا سومون بدحري يزلو عبنا اي سبورت بعلاتون كلو وإيو سلازي نسونا أو خلنا هون تعيسنا لنا سلازي قال انت زي بالكا اوكي يوهانس قال
1: يا
0: طب قال
1: لي هذا لاني كل سبب يمكن ساتف خيل على هو مقنيات في بعلاتنا قروا بعلاتنا نحن عند حرد دماغنا يو بحوار عند حرد بعلنا يو ابغى ما نايم ذات امتنا في كن ساتف في اللاون كل ذبي ذيك قالوا الحنتي بعلو به تبقي خمات تزدي
0: طبو
1: انا كيف لا ترد بالك انا لك كل اثناون بحبار تخدناون طبغي عبيز عبي بعد دقايد لعمت عمت ناي سبورت لو تتخايلوا انتم سبورت تخدو اندهرت مع كيلوم كمان او نقصات الفابر نقر ما قد يلا ابو مالتي انا اللي اثرس
0: اوكي يوهانس نحن غنينا ثانك يو تشاو
1: تشاو

ملأك إبراهيم نحنا عندنا بعل حدا مسكرم زدرفة درفية أنا بحكي بزحت رقم زلوا درفية كتسمع زلوا إياه كابزقلت لنا أفتي ناي مودع ثام دفنا دلا زخر مسكرم سندات كل مسوان حمش تنعم تنتاي بحال نيرو كما إي نيرو زي تاريخ سلا زخونة ناو كنبلينا

ዝኽሪ መስከረም ሰነዳት ቅድሚ 65 ዓመት እንታይ እዩ ዝብል ነይሩ? እዚ ኣብ ጋዜጣታት ኣብቲ ግዜ እቲ ዝነበረ ጋዜጣ ይኹን ከምኡውን ብተቃለስቲ ዝግበር ዝነበረ ካብ ዶኩመንታት ዝወፀ ፅሑፋት እዩ ኣብ ጋዜጣ ሓዳስ ኤርትራ ይወፅኡ ዘሎ። ስለዚ ከም ዘለዎ ኮነንብቦ ኢና። ኣብ መሓዳሪ ኣውራጃ ተሰነይ ብ8 መስከረም 1961 ዝፀሓፎ መልእኽቲ ሓምድ ናብ ሽፍትነት ከም እተመልሰን እናቱ ጉጅለ ኣብ ሓደም ደሚ ድኳን ከም ዝዘመቱን ብዕለት 3 ሰብተምበር 1961 ሓበሬታ በፂሕና ኣሎ። ጋዜጣ ዘመን ብዕለት 18 ግንቦት 1961 ናብ ዘውፅኦ ዜና ኣብ ኣልኣዝሃር ዝበሃል ኤርትራውያን ተምሃሮ ነቲ ኣብ ካይሮ ዝርከብ ኤምባሲ ኢትዮጵያ ብምጥቃዕ ኣብኡ ዝነበረ ዶኩሜንታት ብምቅፃል ሓንቲ ንብረት ናይቲ ኤምባሲ ዝኾነት ኣውቶሞቢል እውን ኣቃፂሎም። ጋዜጣ ሓዳስ ዘመን ብዕለት 26 ወርሒ ሰብተምበር 1961 ማለት ወርሒ መስከረም ድሕሪ 25 መዓልቲ ምጅማር ብረታዊ ቃልሲ ሒዛቶ ዝወፀት ቀዳማይ ዜና ሓመድ እድሪስ ዓወተ 10 ዝልጎሙ ኣብ ዓሸራ ብረት ዓጢቁ ካልኦት ማንኪር ዝተባህለ ብረት ዝዓጠቑ 22 ዝኾኑ ሰባትን ገለ ብረት ዘይዓጠቑን ሒዙ ኣብ መንጎ ቁርደትን ኬሩን ኣብ ዝርከብ ከባቢታት ካብ ሕጊ ወፂኦም ይንቀሳቀሱ ከም ዘለዉ ካብ ምምሕዳር ፖሊስ ኤርትራ ኣብ ኣስመራ ዝረኸብናዮ ሓበሬታ ኣፍሊጡ። እዚ ጉጅለ እዚ ካብ ሕጊ ከም ዝወፀ ምስተፈልጠ ኣብ ዝቐልጠፈ ግዜ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ንምውዓሉ ዝኣክል ሓይሊ ፖሊስ ተዋፊሩ ይከታተሎን ይሃድኖን ኣሎ። እቶም ሸፋቱ ዓጢቆሞ ዘለዉ ብረት ናይ ቀደም ስለ ዝኾነ ኣሲርካ ናብ ፍርዲ ምቕራቦም ዘፀግም ከም ዘይኮነ ፖሊስ ኤርትራ ኣፍሊጡ ይብል። መልሽ ጋዜጣ ዘመን ድሕሪ ሓደ ወርሒ ብዕለት 26 ወርሒ 1961 ኣብ ኮለላ ዝነበሩ ፖሊስ ነቁጣ ባሮንቱ ዝሓለፈ ሰሉስ ዕለት 24 ወርሒ 1961 ካብ ሕጊ ዝወፁ ሓመድ እድሪስ ዓወተን ሰዓብቱን ንምህዳን ኣብ ዝተንቀሳቀሱ ኣብ ጥቓ ኬሩ ውግእ ኣካይዶም። ኣብቲ ውግእ ንዓብዱ ፋይድ ክወግእዎን ክማርኽዎን እንከለዉ ምንሽር ዝዓይነታ ብረት ምስኡ ረኺቦም። ከምኡ ውን ኣባላት ፖሊስ ሓመድ እድሪስ ዓወተ ዓጢቕዋ ዝነበረ ብረት ምስ 43 ጠያየት ረኺቦም ኣለዉ። ዓብዱ መሓመድ ፋይድ ንኬሩ እናተወስደ እንከሎ ኣብ መንገዲ ከም ዝሞተ ተፈሊጡ ኣሎ። ኣባላት ፖሊስ ነቶም ዝሃደሙ ሸፋቱ ይከታተልዎም ኣለዉ። ጋዜጣ ዘመን ብ3 ወርሒ 12/1961 ናይ ዝተኻየደ ግጥም ፖሊስን ተጋደልትን ዜና ኣብ ናይ ዕለት 6 ወርሒ 12/1961 ሕታሙ ገለ ፀረ ሕጊ ሰባት ሓደ ወፃእተኛ ዝውንኖ ኣብ ወረዳ ባረንቱ ኣብ ጋሽ ጉርጉጂ ኣብ ዝተባህለ ቦታ ዝርከብ ሕርሻ ኣዕንዮም ኣባላት ፖሊስ ኣብቲ ቦታ ፍፃመ ምስ መፁ እቶም ካብ ሕጊ ዝወፁ ባእታታት ቃበት ኣብ ዝተባህለት ቦታ ኣብ ዱር ተሓቢኦም ፖሊስ ኣብቲ ዝተሓብእዎ ቦታ ይመፅዎም ከም ዘለዉ ምስ ፈለጡ ቀዲሞም ተኽሲ ብምኽፋት ንሓደ ኣደም መሓመድ ዝተባህለ ኣባል ፖሊስ ብጥይት ወቂዖም መውጋእቱ ብርቱዕ ስለ ዝነበረ ሽዑ ንሽዑ ሂወቱ ሓሊፉ። 4 ብፆቱ ከዓ ቀሊል መቕሰልቲ ኣጋጢምዎም። ፖሊስ ብወገኖም መሓመድ ኤራ ሙሳ ዝተባህለ ዒድ ኢብራሂም ዝዓዱ ብን ዓረማዊ ናታብ ብጥይት ወጊኦም ምስ ኣልቢኒ ዝዓይነታ ብሮትን 45 ጣይቱን ማሪኾም ኣለዉ ይብል ጋዜጣ ዘመን ኣብ ናይ ዕለት 11 ወርሒ 11/1992 ሕታማ ኣብ ዓውሓ ኣልገደም ናይ ዝተኻየደ ውግእ ዜና ኣብቲ ውግእ ነቶም ካብ ሕጊ ዝወፁ ዝሃድና ዝነበራ 2 ናይ ኮለላ ጉጅለታት ፖሊስ ተሳቲፈን ናይቶም ሸፋቱ ብዙሒ 15 ከም ዝበፅሕ ሓበሬታ ፖሊስ ኣረጋግፅ። እተን 2 ናይ ኮለላ ጉጅለታት ፖሊስ ምስቶም ፀረ ሕጊ ኣብ ዝገበርኦ ውግእ ኢብራሂም መሓመድ ሲኒ ዝተባህለ ሽፍታ ተቐቲሉ፣ ሳልሕ መሓመድ ሓሰን፣ ዑስማን እድሪስ ሓጅን ሙሳ መሓመድ ሙሳን ዝተባህሉ ሸፋቱ ከዓ ድሕሪ ምውግኦም ተማሪኾም። ካብ ፖሊስ ከዓ ሳልሕ መሓመድ ዝተባህለ ኣባል ፖሊስ ኣውራጃ ቁርደት ሞይቱ። ጋዜጣ ዘመን ኣብ ናይ 7 ወርሒ 4 1962 ሕታማ ዝዘርግሓቶ ዜና ኣብ
بلاجيندا بيتاما كباب تسني بربعت أبريل شحنت شعات ميتين سوسان كلتن نايستخايد وقع زينا أبزو وقع زي حيلي بوليس إبراهيم أحمد محمد علي دالفنز تبعالو خلت تقاب حق زو شفات قتيلو مس إبراهيم أحمد حمد حالي نوي حبرت مسالسان شوعات تنتقاي تقاط رخيب الله أبزو وقع زي أبال بوليس سنبل زخوانة آدم حسن مويتو عوات برتاو قلس مس جمرة إدريس محمد آدم نتي أب سومال زنبرة عركو عثمان صالح سابة بدبدب به أب السورة عثمان صالح سابة قاع بشوعاته ورح عصرت حدا شحنت شعاته مت سوسان حدا كم كب معادي شو نبي إدريس إذا صعب ملسي سددلو عوات أب معربا وقلا من كسقاس كم جمرة مس بوليس كونات قتيمو سب أو كسراتات كم زورا دلهم بزحن ايتهم لام ميدا زوج وتقالستي استات 14 كم دبصح يخون امبر نعدك واحد كم زلوهم كم اون عواتاتهم براديون ناي مقلح صقامات كم زلوهم كاب دبدب بها خرداك الى لهو اذا كل تسفا ذهب حبرتاتاتيو انت نبزحتهم تقالستي بزملكت تم حبرتا ذهبوا خا زغانن وي مسلني بزخونه كن تقاومو برخا موصوم انبزاز حغسيو متبوب عمك أقداسيو نسخة زكاة لك تسعر قبر أنا بوغاني أبزر لخوة بوتاقوينة انتاك قبر كم زخيل كحبرك إيه كابت شعاتك سام عصر تربعة ميازيا شعنت شعات ميت سسان كلتن أزازي بوليس أورا جابار كا مجر قويتو أم قبرزقي أبهاي كوتا بارونتون كيرون كالب بوتاتاتن نهزبين أي زكاة دي حموش تأخيباتات دقائق زحازة عصرت حمشتا قطعات زلو وسند نتحستا مقلطيو كم زيزبل أسفير ويركب كم تقول لكم التفلطوة حامد مراحي شفاتي إنيرو نسبة سلطان إنجليز إيدو مسابقة أبقرسات نفسون تريتن نمحلاو أربع تبرة تواهيبوه قروب صانيحو أبقرسات شكاز تبهالي نخمزمز نفسبة سلطان حتو قريبو نيرو حتو مستانسقه نتتساوعتي كبيراتات نازرات كم تنكي من تساقو غيرو أعريبوهم دحرز حامد نامنا شفتنات كم اللاس يدل كم زلو من قستك رداكي إلو بزي مخنيات نم حدار أوراجا قردادا محدار وردات سنين عزاز فوليس نايت وردان لأخلو أبقر ستراخيبوهم كأ بزعبان شفتنات ناي مملاس مدب بزي ملكت زي سمع زرباتات تماعيتهم انتخوان حامد نتي أبهلا بمن تساق من قستي كأسرو يدل كم زلو تزاريبو أفتركب أم حدار أو راجع مسؤون أبس مراك خير مسحاتته أم حرس تتصميد خمزلة بمحبار بعد خموز أم خانوق على تولو يخون بر أب كند قالوا زخبر نتمن قشت زفقر له أربعة برد حزو ناشفت الناس راح نمكياد نابتهم بعلو زقوم قجل شفاتو تتصميرو حامد بزي كازين أب قرقجي كيدو نبرتين أي تعدي أخيبا بمكياد نحنا شفاتو زي كون ناس نتبو وصعتنياتا تغو بيت زلو مريتران بانديرانا نملاس نكالاس زلونا سراويت حرنتين ايلوهم هزبي نزوربو امينوم كمر آيا حقوسوم لام حريدومولو حامد حقنتنا يتزبولو نمرقاتس افتعدن زنبرا عوفاري سينيور سيلفيو افيساني تصويعو عوش تعسر تحمش تمعالتات حرشو قديفو كخييد عزيزوو افزحالفة شمون تاوارح مبزحتكم نايتي حامدن سعبتن مدنقار تأمن وانيركم بزح قزينا شفاتو من كسقاس نبوليس كام محبار تقلتبكم يقوم كم تي أبكالب بوتاتات زترائي نشفاتو توا قوام اي نبلوكمونينا كلكم كم تفلتوان بارلاما إريتراز وطرقو نساتاو قداز ملكت أواج كترحادة حمسان حموشتان اللو بمسرّة زعواج زخاء بوليس نزخوانا بغطة تاو قداي زتر ترسب نشدش توارح كأسر سلطان اللوو عبز حالفة شمون توارح زعواج زي عبتوم سدرابيت شفات تترائي توسين نيرو كاب حجين دحارقن زخوانا سب بزعوا من كسقاس شفاتو حابريتا مزحب ويحاقس مزيه بركت بمسرّة زعواج زي نشدش توارح كأسر مخانو كقل تسألكمون اتنققوكمون اللوو بتوسخي منغستي ناشتو عدتات ابحان تعبع عد خطرنفن وسين الله تصتتاو رغات كساب زرغاغص كا بمسرج اواج قصر 155 كنسرحينا هبل ميجر
ጎይቶኦም ገብረዝጊ ዘቕረበሎም ኣብ ናይ ህዝቢ ኣኼባ እዚ ሃፀይ ሃይለ ስላሴ ነቲ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ብሕቡራት ሃገራት ዝተወሰነ ፈደረሽን ኣፍሪሱ ንኤርትራ ኣካል ግዝኣቱ ክገብራ ኣብ ዝቀራረበሉ ዝነበረ እዋን ምፍራስ ፈደረሽን ብድልየት ህዝቢ ኤርትራ ከም እተፈፀመ ንምምሳል ዕግርግር ኣብ ዘይብሉ ርጉእ ፖለቲካዊ ሃዋህብ ክፍፀመሉ ይደሊ ነበረ እንተኾነ ግን ህዝቢ ኤርትራ ቅሒሩ ከም ዘሎ ኣይተኸወሎን ፈደረሽን ቅድሚ ምፍራሱ ሓሙሽተ ኣዋርሕ ማለት ብ27 ሰነ 1962 ኣብ ኣስመራ ኣዳራሽ ሰራሕትነታት መንግስቲ ላዕለዎት ሰበስልጣን መንግስቲ ኤርትራን መኮንናት ኣመሓደርቲ ደያኑ ሓለፍቲ ቀቢላታት ኣመሓደርቲ ኣውራጃታት ዓበይቲ ዓዲ መራሕቲ ሃይማኖትን ካልኦትን ኣብ ዝተረኽብሉ ኣኼባታት ስግኣቱ በዚ ዝስዕብ ቃና ኣቕሪብዎ ሃይለ ስላሴ ማለት እዩ ኤርትራ ምስ ኣዲኣ ኢትዮጵያ ካብ እትፅምበር ፅርግያታታ መዕርፎ ነፈርታን ወደባታን ንምምሕያሽ ኣብያተ ትምህርቲ ትካላት ጥዕና ሆስፒታላት ኣሃዱታት ሕክምና ኣብያተ ጸሎት መስጊድን ኣብያተ ክርስትያንን ንምህናፅ ብዙሕ ወፃኢታት ገይርና ነዚ ኩሉ ንምህናፅ ከዓ ኣብዝሓለፈ 10 ዓመታት 74,819,817 ብር ኢትዮጵያ ውፅኢና ብዘይካዚ እውን ደርቅን ኣንበጣን ምስ ኣጋጠመ ከም ዝሓገዝናኩም ካብ ግብሪ ነፃ ከም ዝገደፍናኩም ፅቡቕ ገይርኩም ትፈልጡ ኢኹም ከምኡውን ሓረስቶት ንምሕጋዝ ካልእ ወፃኢታት ተገይሩ እዩ ንሕና ነዚ ምእንቲ ኤርትራ ኢልና ዝገበርናዮ ብዙሕ ወፃኢታት ምጥቃስና ነቲ ኤርትራ ኣቓልቦ ኣይተዋሃባን ዝብል ሓሶት ገደብ ንምግባር እዩ ህዝቢ ኤርትራ ናፅነቱ ብግብሪ ዝተቓለሰ ህዝቢ እዩ ጸላኢ ንኢትዮጵያ ኣብ ዝወረረሉ ግዜ ብዙሓት ኤርትራውያን ካብ ጣልያን ሃዲሞም ኣብ ጎኖም ኮይኖም ን7ተ ዓመታት ማለት ካብ 1935 ክሳብ 41 ምስ ጀጋኑ ኢትዮጵያውያን ኣሕዋቶም ኣንጻር ጸላኢ እናተዋግኡ ኢትዮጵያውነቶም ኣመስኪሮም እዮም ኤርትራ ናብ ኣዲኣ ኢትዮጵያ ክትምላስ ዝተካየደ ጻዕሪ እውን ኢትዮጵያውነት ናይ ኤርትራ ኣብ ቅድሚ ውድብ ሕቡራት ሃገራ ብምንፅብራቕ ዓብ ተራ ተፃዊቶም እዮም እዚ ዘኽርዕ ተግባር ሕጂ እውን ኣብ ውሽጢ ህዝቢ ኤርትራ ከም ዘሎ ኣምን እየ እንተኾነ ግን ኣዝዮም ብቕፅሪ ውሕዳት ዝኾኑ ዕሱባት ናይ ደገ ልኡኻትን ኣብ ውሽጥና ኣለዉ እቲ ኩነታት ካብ ሎሚ ፅባሕ ክመሓየሽ እናበልና ዓቕሊ ጌርና ክንፅበ ፀኒሕና እቲ ዘሕዝን ንስርቅን ዝምታን ናይዞም ኣሻበርቲ ገለ ወፃእትነታት ፖለቲካዊ መልክዕ ክህቡ ይፍትኑ ምህላዎም እዩ ብድሕር እዚ ሃይለ ስላሴ ቅድሚኡ ተራኢብ ዘይፈልጥ መዓርግን ንሻንን ናይ ክብሪ ስያመታትን ይዓዲሉ ሽዑቡ ኣብ ጋዜጣ ዘመን ዝወፀ ዜና ከም ዘመልከቶ ኣብቲ ኣኼባ 13 ሰባት ደጃዝማች 19 ፊተውራሪ 19 ቀኛዝማች 62 ግራዝማች 3 ናይ ዳግማይ ምኒልክ ኣዛዚ 13 ናይ ኢትዮጵያ ክብሪ ኮኸብ ኣዛዚ 9 ናይ ዳግማይ ምኒልክ ናይ መኮንን ደረጃ 33 ናይ ኢትዮጵያ ናይ ክብሪ ኮኸብ ናይ መኮንን ደረጃ 67 ናይ ኢትዮጵያ ናይ ክብሪ ኮኸብ ናይ ፈረሰኛ ደረጃ 08 ናይ ሃይለ ስላሴ ብሩር መዳልያ ብድምር 246 ሲቪልን ወተሃደራውን ሓለፍቲ ሽመት ተዓዲሎም ድሕሪ እቲ ሃፀይ ሃይለ ስላሴ ብኣስመራ ዘካየዶ ኣኼባን ዝዓደሎ ሽመትን ወኪል ወይ ከዓ እንደራሲ ሃፀይ ሃይለ ስላሴ ኤርትራ ኣብይ ኣበበን መራሕ መንግስቲ ኤርትራ ኣስፋሓ ወልደ ሚካኤልን ነቲ ፈደረሽን ናይ ምፍራስን ሕብረት ምስ ኢትዮጵያ ዕላማ ደገፍ ህዝቢ ንምርካብ ናብ ምዕራባዊ ከባቢታት ብፍላይ ኣብ ኣቁርደት ከረን ኣብ ዓበት ናቕፋ ባሮንቱ ሃይኮታ ተሰነይን ሰብደራትን ሰፊሕ ዑደት ኣካይዱ ነቐሉ እንደራሲ ሃፀይ ሃይለ ስላሴ ኣብ ኤርትራ ልትናንት ጀነራል ኣበይ ኣበበ ድሕሪ 2 ሰሙን ካብቲ ንጉስ ሃይለ ስላሴ ኣብ ኣስመራ ዘካየደ ኣኼባ ብ12 ሓምለ 1962 ብዛዕባ ምፅምባር ኤርትራ ናብ ኢትዮጵያ ፖለቲካዊ ጎስጓስ ንምክያድ ኣብ ኣቁርደት ብዙሓት ሰበስልጣን መንግስትን ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝተሳተፍዎ ብዙሕ ህዝቢ ዝተረኽብሉ ኣኼባ ኣካየደ ኣብዚ ኣኼባ እዚ ተጋደልቲ ሓንቲ ዝተፈንጀረት ካልኣይቲ ከዓ ከይተፈንጀረት ዝተረፈት 2 ናይ ኢድ ቦምባ ተኮሱ ሰበስልጣን ኢትዮጵያ ነቲ ስርሒት ክሓብእዎ ስለ ዘይከኣሉ ብመንገዲ ወግዓዊት ጋዜጣ ዘመን ከኣምኑ ተገዲዶም ሰበስልጣን ኢትዮጵያ ነቲ ስርሒት ክሓብእዎ ስለ ዘይከኣሉ ብመንገዲ ወግዓዊ ጋዜጣ ዘመን ከኣምኑ ተገዲዶም
ጋዜጣ ዘመና ምን 14 ሐምለ 62 ሕታማ ሚኒስተር ፍትሕን ሕግን ዑመር መሐመድ ሓሰኖ ሼክ ሳልሕ መሐመድ ኣሰይድ ሙስጠፋን ዝርከቡ 4 ሰባት ከም ዝሞቱ ካብ ሰበ ስልጣን መንግስቲ ድማ ሌተናንት ጀነራል ኣብይ ኣበበ ደጃዝማች ሓምድ ፈረጅ ኣቦ ወንበር ባይተ ኤርትራ ብላታ ቁምላቸው በለጠ ተሓጋጋዝን ደራሴ መላእከ ሰላም ዲሜጥሮስ ምክትል ኣቦ ወንበር ባይተ ኤርትራ ተወልደ ብርሃን ገብረ መድህን ዳይረክተር ምምሕዳር ሓፈሻዊ መራከቢታት በላይ ገብረ ዝጊ ኣብ ማሕደረ ኣውረጃ ቆደት ኣለማዮ ኺዳኑ ሓላፊ ክፍሊ ፕረስ ኣብ ቤት ፅሕፈትን ደራሴ ኣጠይብ ዓብደላ ፍሉይ ፀሓፊ ኣቦ ወንበር ባይተ ኤርትራ ዝርከቦም 31 ሰባት ከም ዝቆሰሉ ጋዜጣ ዘመን ኣብ ናይ 14 ሓምለ ሕታማ ኣስፊራቶ ይርከብ። ብ14 ሕዳር 62 ዓ.ም መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቲ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ዝወሰኖ ፌደሬሽን ብኢደዋኑኑ ኣፍሪሱ ኤርትራ ናብ ኢትዮጵያ ከም ፅምበር ኣብ ዝኣወጀሉ ግዜ እምበኣር ኣብ ትሕቲ ከምዚ ዝኣመሰለ ከቢድ ተቃውሞን ወጥርን እዩ ዝነበረ። ድሕሪ ምፍራስ ፌደሬሽን ውሳኔ ሕብረትን ቀዳማይ ዝተወስደ ስጉምቲ ነታ ወግዓዊት ልሳን መንግስቲ ኤርትራ ዝነበረት ጋዜጣ ዘመን ስማ ምልዋጥ ነበረ። ነዚ ብዝምልከት ታ ጋዜጣ ድሕሪ 2 ሰሙን ድሓንኩ ንጋዜጣ ዘመን ኣብ ትሕቲ ዝብል ኣርእስቲ ኣብ ዘውፅኦ ኣንቀፅ ከምዚ ክትብል ኣፍለጠት። ኣብ ውሽጢ ፍቕርን ሕውነትን ዝመልኦ ኩነታትን 10 ዓመታት ዝነኣድ ኣገልግሎት ድሕሪ ምሃባ ጋዜጣ ዘመን 10 ዓመታት በዘሕታ መዝብቅዕ ኣሎ። ኣብ ዝመፅእ ሰሉስ 27/11/2062 ከዓ ብሓደ ህዝቢ ዝተፈትወን ክቡርን ሕብረት ዝብል ሓድሽ ስም ሒዛ ክትወፅእ ምዃና ንኣንበብታ ነፍልጥ ክብሉ እዚ ፅሑፍ እዚ ዘርጊሖም። እዚ ታሪክ እዚ ኣብ ግዜ ሓደ መስከረም ዝነበረ ታሪካት ኣብ ጋዜጣ ሓደስ ኤርትራ ኣሎ ኣብኡ ነንብቦ።